تجمعين دنيا تتطر مزم يجيم انتغل في لا تقر في لا تنكو وما تنفل لما كوني ما شغل تلا ما شغل يا لما لك انت لو انه وانا قان تغرى في ما تغير اللي انت مكي قد تبتغسل لا ستنفد ملي زنب اللي دان جهي قلنا خرنا الزمر